نسينا يا رقل الورانك الو ازن الجام يغني ادق له هاتني ريني بجلس اجدو.

يعني نسينا يا رقل الورانك الوق أزن الجام يغني أغدق لو هاتي نريني سجدو.